رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسلين، الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم.

العبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعلي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ومن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بلا انتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكارها لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكون نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني خ

بنعمي لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا العين بسواي الصرمدا فضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا لا قلام لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا تنور القلب والزحزح الددا. زاكين لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى. كرمنا مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وسط لله بلا عتاب. أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

الآن نسأل الواحد ما لا أذكر لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدي هدية بقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي بعد الكريم الأكرم كالمذيب الفتن.

حيث يقبل بدل أعدائك وقضي منهم بمحو الداء. قلت له بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد. دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض. ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا. إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتاب. وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم. علمني من لوحه والقلم من صامني عن الشقاء والألم. دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار. فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر. أسمعه مع زوات طردت وغير ذري العدا فانطردت. رسولنا أحمد صلى الله

وقادر مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باقيا إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواق أبغي قد قادر ارتواء أن نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قادر الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني معك كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك لي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لشك من وعدت ذا إنجاس ناداني التأمين والتأمين

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال قل كتاب دي

الحديث والسمح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يباقي بالاستدراج وغير مكن

طلبي في عمري وجادني بالغلب بارك لي في جنة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

عطوم المقدم العليم يوتني في نجعها جو العلوم خالص العليم كتبا بقي عيط وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسوه وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس ما يترب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس تنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس

بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت هذه فضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وأملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يسعى ذاس العظيم والجزام خير لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طاير سكن بالجنان لا أروم لا يتموق مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

الوحيد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيام أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي المكاره وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح فمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف راعي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اسدنا منا من استغاب ولا أغوين بالنبي ابن كلان أريد بخير وكفني مضرا أريد بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صلي بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فيه يا خير ناصر وخير مالك وصل ملكي بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وذو العداء وليهب جنانا من مصطفى المختار من كنانا بلي ما به أنير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما لي جنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياس كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد واعطي فضل الى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركه الصديق والفاروق جامعه المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين واجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأسقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلتي بك كرامتي وصانني عن ريبك لأني مولد عام لسسي قل من تآكل في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين قبل إله وجه مجمع

النبي البركان كالمشركين كالنفا والمشركان كالأسواء ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفعي من ولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي تقضي سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قل ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول من لك للمغني وللوهيب

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقك وتباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي وليك واللطيف تواعدي لغيري التطور ولغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى أسواق مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان هذا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد الصعب وقادني بجود ربعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمع من بعد الصلاة علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب سرد الجندك لمن عشت كن أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب من لقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

يقود لي من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسي ربج غيضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سواي من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل الخناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا مها عن ارتغابا كخمور أردت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزل وقديم القراء والنزل عتفت المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين اللهم بمصطفاه أو بمن والاهم رم عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمن من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان فقد كفيتني.

الكرمان وجهت ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أقرأ في الليل وفي النهار لوجمن زعزح زنتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجمن زعزح زنتهاري ملك الكتاب

أرتخذ من سن بي حفظا كتبوا لي حياتي حفظا هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصون البال

وبالتأدب وبالكمال هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون فربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبيغاد عن حياتي لا عتاب ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لوجه الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني أنعتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقت

0: الرحمن والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد لو خطاب وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري أبي دوام ربي أن لا أشرك بكل ليال الوقف فيني من أشرك علمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التحد لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد كفين لقوم صلصوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد مد حياتي يا خدي من ذي الحسن جدي الحسين بن علي والحسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء له بآله وصحبه اكتبي خير السلامك والسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني هدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا له بآله وصحبه البهور أغرب سلامك ورد لسد دهور لله كلي وهو الله الأحد أسمد المخني لمن له التحد أزب أن جنابي من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي روض من جهد ختان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر لسين سلزو ومن تسنده ومن تلسلسو أن انتفوا مهن بأهل بدري وبهم الحفيظ يهلي خدري لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أعاني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستفقت بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدرين الأبرارين لنسرة على الهدى الأسرارين لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كوين له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أن نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء حتى لبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهابس الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين أخيخة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جلي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسلم سايا أحمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومير خميم فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل محل براسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى حبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار لدى قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتهم يتبه اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وسببه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون خط لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا علي مكسفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهلك بي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخليل يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد قالفا ووجب القيام للمنان الموصل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ثلاثة بلا إدلال في الصفات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باطن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام على أن لي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالة الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إصباحه الإداس جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سو من دكسس تبيانا خصرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك سوستعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي ينصرني بأهل بدر على نصارى حصر وبالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جباهة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نالا مناصروني لوجه منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتج ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم قد بانا قد سيروا عصيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رت الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما لرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحد قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاهلام سلمي محاوت فصلمي بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا انك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دان سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي باكبر رضا وارخذ الحيز مربيا رضا وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم إلى دخول الجنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوحابا أبلي لدى الأهداء أن أحابا ناجدك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائي أنت الحفيظ المانيه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب إلى حسابي والتهم ما لي كان سنتسابي من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب خلدي أنك رضيت رب سدني هلما وحملا يا من محوت السلمى أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات يمنا شافيا مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتن تفضلن علي يا مولايا بلهم القصر وحبلي الآيا تفضلن علي ربي بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة والرطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن ليا يا ربنا لك دواء من مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواء من فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كانني وهاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تهالى بمدد أجو به استخامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترن والأقف وجادلي فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاه أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطوي الهمر عبدا خديما ماكسا في توبا وقفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويترب بأسامي الحسنى قواتجي منهم

الآل ولاستحاب الغر في التوالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، يغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما

كريم أنت من أخف ذي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلا.

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة الذي مناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أعطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

رزق لنا ربي ابشر بيسلك ويسلك لنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا تقي بلاء وردا والشرا وقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل لحسن ظني، لك التجأت وفضل

آله وصعبه خير الصغار يهب منك إضاء وقبول يضع لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيرثيهم ساق لي هدايا قنعته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل ذو شكوري وحمدي وهو الجل ذو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرم

طوال البحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب لدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسخرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إذ يقاموا بالجنود والصراع وقال من يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشر

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكرك. نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي

إني بجود وكرم فيشترى ما أخذ بيعه النبرم مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداء إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر

بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا طاب وعمري تقبلا ختري الخيرات وانصرفت لا من فضل العلي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك بقي الحباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

اضطجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

الظلام لآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر ربي والاشكر والتهب لي واشكري رضي والامكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفي فكري انت الذي سيرتني في البر واعرف اجعلني باب البر لسقي الذين باستدراجك تصبوا

فيك مع المشفعيك صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا ثم سلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الماء.

الإسلام ثابت كلي لخالق البشر كم يتلام بيعي ببشر يسري أمريكا ساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا كلي هذا البحر.

يستني ميسر العسيرك مع عدث الورى ذاب مسيرين هذا الذين من سوى جنابي بحمله وظفره والنابي قد غي اللعين الحزبة بم يفر إن قرأت حزبة بارك في الترك وأخي وفي الأخي الكريم بارك لي في الترك.

إلى السهار بلغيه بالندم لهم مغفرة ورزق كريم الله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي الإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة عيت بالجزاء والأجور وبصابي عن أذى الدهور فتني معك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثمن لينقاد الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالألا فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتنبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

بالنصباق هذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفض من ساه تقديمنا فانخفضا لله حمدي دواما وجسم

الضمة بالمصطفى كل يدا فانضم. هذا ما بنى إذا وفتح كما يقول أنا فانفتح. بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر. رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع. يقود أفضل الصلاة والسلام بلنتهن إلى نبينا السلام. أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر. ما لا يعد من أمان والصرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور. نبينا أحمد لم يجار تسع عام أكسش فجارا. أحمد ومدحو قد زانا كليتي والشكر الميزانا. رام تداعي مدة مرتضيا أن هو عني دون سخط رضيا. مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا. شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل. أدي عني من له التوحيد بالمصطفى المقدم الوحيد. أكوي لله وللرسول كب عدايك وعطاب السورين. ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني. نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم. وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب. رسولنا صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور. وجه للباقي

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا

لله حمدي وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم تلازمني في

أمدح قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لامتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصول.

يقود الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني نعم يصون ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تعريف سام ليس إزال الصمدا أشجعي الحروب أحمدا وجهت أمداحي إلى بحر الندى لا تعدى وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل وسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا من يؤمن الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تعد ولسعادة أهلها نعد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير

الرحيم واجه الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هلأني الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن ينقض الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب فلوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا مع أمام أباحي ولي أبان.

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال ربيعات لي اشترى بلا قاتل وقعد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعن النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني

هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد. أنا رضيت وعن المختار وهل بذ وغدا أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل والدوام أجري، تفضل علي على رجال بدرك هب الإضواء يتم بدري، أكتب لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لم أكتب الصلاة والسلام ولم أكتب

عادي وليجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخلق العاد في وطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأنجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكمتني بكون

أديت عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم أديت عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت ليك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقدر حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاك

حمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيك مني الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتعفت عن

قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الظلام

خدي مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيون لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

ميلاد المؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أببت رب العالمين.

لاية العرس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين والمب الله يعين من شاءه في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يوم

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا جزاء الله ذي المنافع مدي المميت ما أغناني عن السلاح وعدا جناني عن قصائدي قلوب الجند مخزي الكفر

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قاد لي مرامي أن الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعدد لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقمود السمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قط بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عن يبع ثابت الأمين وان قاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنا كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك إلى عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فليقضى بغير الشك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسق لي أذى أو كمدا أمطيت أمينك من لا يهضر لغير شأن إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة الولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لا غيبت كل من قلاني وحسد قل غير نحو مبيعي ما كدد أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وينتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين أم حنيف عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أم حنيف ضر ولا جوا ولا أجل يكون لي شاكل من خولا أم حنيف إبليس أو معاد مذرني عدن غدو كعاد آل الله قلوب وجلد
نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شك الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبا ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى السامنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

فتخير الله ذا الشفاي إلا قد غلوت خلا حبان ويشي نحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى إبات الله جل قرضى أقطعت بالله كون العبدى خديما بي الخيور أبدى يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد من الأرض ولا ألاقي من أصد هوتي بأفضل ضراء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضر نبي نحمد حاز السبقى قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحبه يلاقي كمدا.